بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الفاتحة. أعوذ بالله.

0: صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يعافي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات، وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الشيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أفضل الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبركاته وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أولا أولين، يا آخر آخرين، ya quwwatal matin.
1: Dan pendengar, baru saja pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat telah berakhir, dan semoga apa yang disampaikan dalam khutbah hari ini dapat memberikan banyak pembelajaran dan ketenangan untuk kita. Dan kerabat kerja yang bertugas di RRI Sungai Liat, saya Taufal Libero, reporter, dan petugas teknik Agus Salim serta Saparudin Amri pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke studio. Pro 1.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.